الشفيع قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع قد

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد.

شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطان كانا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج

باش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري.

يا دي الناس بالله قولوا لي فين هو غصن الياس تجيبوه لي يبعد عني الوسواس كي نشوفو قبال.